النهار قال مثلي طول الليل وافهمك انت معجوز تايم فوق يا دكتور فلوس.